بسم الله الذي القرآن قد نزل من حب الداعي وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه يوم نوال الوال وجعل كلامي راشدا ومرشدا فكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد نعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قولي لا اله الا الله، محمد ارسله الاله، لله توت من جميع ذنب ومن أطلب صفاء قلبي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوغد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد الباق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا خردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشهدوا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ولاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فالظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم وإن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تصل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه خليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
1: فيقول
0: عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم وآياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسنات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باخ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الخصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في الخصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدتكم ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة نساء يعطم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وخذي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل التي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليكم. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن

0: فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا خليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة خليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله ملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دموا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصارخين والخالدين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين
1: أسلم وإن تولوا
0: البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تخاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجري كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكم هوى الأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
2: ولو فوي اتم سقط دي موي وار واي دي وار جيم سي درب كون ذكرو اك فكر بو دي خلات يوي شيطان دا نالا رغال ناخ ياغي سلال سخول تي جيف جيب جي سلال خول داي تيتال شيطان كون ذكرو اك فكر جوليت وار نكاي بوله سم تول بوكو ديفه دا نا دم با نيغا خام لي ني سانتاني ni len def len ko te do xam lumuy jeri am bamuk dang koy yek yow sa bop dang koy yek ba lo ci manki mu febar la nga xamne amna ci gaay yalla ño xamne buñ defé bakkar bi lu ñew ñew donte khilaf lawla la sax ñu def ko ci yeguñ ko dañuy dal di yek metti ci seen biir wala nakar wo xamne duñu xam dañuy daldi xamne def nañu bakkar amna ci ñom ño xamne bakkar bi def leen di xéñ ak lu mu ñew ñew duñu dañ di jéggul suñu borom ba mu set wécc ba dara xéñatu leen ñu xamne bal nañu leen ko non nga xamne jif ji ëpp ndariñ gëna xettil doom adamay gën leena jëriñ mo gën ci jëf gannaawam jif bi sétal xol mo ci tebu la ca tebu ci ñettelu dara jey moy lu tiss ci bakkan tax day ko roxal sheytaan wa kulluma alam nufus saqla kamis bi infaqin li shaqqin bakhila niki dépenser bindi sa alal joxe pour nit ko xamne dafa nay ndax julit bi dafa wara balamuy top sunna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam deug dafa wara setal biram ak bitem ba diko defé niko yaronte bi santane waye ki nga xamne mero yu ñaaw yoy mu ngi ci xolam munu la top sunna mukk dudul ci zahir ci zahir kesse bi amul solo waxon naane kon batin bi mo am solo te batin bi moy mu fexé wa innaka ala khulqin azim bi ci meuna ad mukk waye mu fexé ba xeyntu ko ba am ab tir ci nuru nubu wala waxne dana setal xolam moy tax mu am yol bi gëna mag ci ay jëfum moy tax itam muy sentir li nga xamne mom la ko xéré asant ndax bo digé bo ci alina bi talib ne la khayra fi ibadatin laysa fiha fahmun kon al ibadatu lati fiha al fahm moy nit ki dem na ba li nga don sant mu diko jëf aveuglement nga xamne dañ ko sant rek mu diko jëf te du ci yëg dara mu dem ba daf koy yëg lamuy bijji daf koy yëg ci xolam wax lu ci yaq mu yëg ne amna lu yaq don ci xamul lu mu don ba bamuy ag ci lu yaq mu xamne le ko yaq kon ba ci ñettel daraaje yi muy tek bakkanam lu ko tiss modi bo xamne ni lew ci bop dem nga ba xamne yow ko nay nga ak no dindi alal ngay force sa bop di xex ak sa bakkan di fax sa alal di nga ko def ci yoonu yalla di ko jox nga dem ba xamne yow mi ku fukale nga ngay woor bu upp tuyaabu fuf ci yow dem bi julli ni nga xamne ni bo demé ba makka ci kaaba ga ngay mur kaaba ga mo upp tuyaaba ci yow ngay julli ndax lu neew nga koy am ta tasir bu muy def ci yow gannaaw mine goko non mo upp solo ñi fa dekk nga xamni bis bu neñu gis kaaba gi ñi julli mo upp
3: tayaa
2: ñu kon yow mi nga xamni ni effort yu bari ngay def ngir nga yëkëti sa alal joxe bo yëkëti sa alal joxe ki nga xamni yalla ko bindé tabé ni nga koy upp tayaa ndax gor golu bi nga def ak xex bi nga xex ak sa bakkan xex bi nga xex ak sa sheytane muy di ay non say ay non yalla nonu la sa ci jëf amé tuyaba nonu la gëna liggéey itam ci sétal saxol naka nonu nit ko xamné dafa bëgg ñun ñëpp xam ko bëgg siiw muy ndëbbu ak tawadu bu muy def nonu bokk na ci jëf yi nga xamné mo gën ci jëf yi gënaaw bu ñaari jëf yéwé nga xamné kon nit ci gënaaw bu mu sellalé bopam ci di xéx bakkanam di xéx ak sheytaane di xex ak banex di xex ak bëgg aduna ba ag ci abway bo xamne bi sel na ba mëna nak roy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam deug mëna jëfé sunna nga xamne dañ ko jappé ku jëfé sunna deug ndax sala ndax ñaar bu ñu am al karim ak al hakim al karim moy ki nga xamne yalla ko bindé jikko yoyu jikko yu ñu bëgg du doon yëpp sax xeyna waye yi ci gëna bari al hakim moy ki nga xamne yalla bindé wu ko waye dem na ba xam ñeriñam mu xex ak bakkanam ba am ko kon ñaara dañu fofu liñ tudé mérite li tubab tudé mérite ak liñ tudé vertu l'islam lan la jital vertu wala mérite lan lu ci nek dafa am fo gëré sa morom ak lo xamné li am nga ko ta sa morom amuko ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxé won ndax bilal li bima sabaqni ila aljannati ana lan nga ma jito aljana munoko amal len luma xamne dana ko jef taxaw man julli ñepp dana ko def ludul ne waxtu sama njaap toje rek dana jappat tax suma jappé dana julli ñaar rakka muneko lolou nguma jitu aljana lolou moy lumu tekki ludul ne ci misal aljana yudul jeex la xaj yu jeex bu neexé ñu juroom ñetti bunt waye aljana danaka jif gi nek aljana ak aljana gi nek jif je ci yobbu nit amna aljana yo xamne julli muno ci yobbu mukk ak aljana yo xamne koor mun la ci yobbu mukk ajere yo xamne jihad sax munu la ci yobbu sahawat nafs biñu waxon rek mo la ci yobbu ak ajere yo xamne al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar dal la gis mo la yobbu téméri jinné ajere yépp kan nit mën na ci nekkando ndax dara joxé misal lool ndax fi mu nekk dañu nekk ci al kuratul ardiyya dañu nekk ci madde ñu bind ci madde warnu ci wet bu nekk bu mënu no xam lu dul madde lu dul matière nekkon ci alam bu wutek alam ba nga xamne moy boba yu mën la deg fi yépp buñ démé fofu mën ko deg muy lu leer lu am bo gisé serigne sidi ciow ci mi'raj ak isra ñi naan gënt la won ak rohama demone wala yaa ci ñak deg la waye doom adam bi waxtu xeyé suuf dana ko wo ñetti yoon waxtu wo xamé ni yewu na ci lalam tek tankam ci kaw suuf suuf dana ko jajj ñetti yoon dana ko neex dama dama yaangi jaar ci sama ko and ak say morom xal sax nga dugg ci sama biir ak wétaay kan bu la wétali yaangi waxu ci sama ko ak ciawarte ak wër xal sax nga dugg ci sama biir ak ku rag ak ay sax rek di la wétali di la lek yaangi waxu ci sama ko ci leeru jant bi di gis lu la neex xal sax nga dugg ci sama biir do gis tara dulu sa jëf nonu ko suuf di jajje ñett yoon bu fu yewo non la ko bammel bi tam di jajje ñett yoon mu war ko tewlu waxtu yewo tek tankam ci ko suuf bammel dana ko ne yaangi dund gu gatt dund gu gudd di la nek ta fagolo ko dara yaangi ci leer ak teex da fatlikoo defo mukk ci sa xel bam yakal la dara
1: deglu tenier fm
2: ni man ni may ne dundum di neegu sax di neegu wetaay di neegu tiss yaangi sa liberté bobu waron nako yak xalaat boy xalaat ne da nga ñew ci man kër go xamne gi do fa ben liberté do dem do dik tray bu yegg bo xamne kañ sa di taxaw kene xamuko to bobu rek ngay jox dama do du ko yek wa ka ayn min ayatis samawati wal ardi yamuruna alayha wa ma'ana murubuna waye doom adam bi waxtu xeye suuf dana ko wo ñetti yoon waxtu wo xamé ni yewu na ci lalam tek tankam ci kaw suuf suuf dana ko jajj ñetti yoon dana ko neex dama dama yaangi jaar ci sama ko and ak say morom xal sax nga dugg ci sama biir ak wétaay kan bu la wétali yaangi waxu ci sama ko ak ciawarte ak wër xal sax nga dugg ci sama biir ak ku rag ak ay sax rek di la wétali di la lek yaangi waxu ci sama ko ci leeru jant bi di gis lu la neex xal sax nga dugg ci sama biir do gis tara dulu sa jëf nonu ko suuf di jajje ñetti yoon bu fu yewo non la ko bammel bi tam di jajje ñetti yoon mu war ko tewlu waxtu yewo tek tankam ci kaw suuf bammel dana ko ne yaangi dund gu gatt dund gu gudd di la nek ta fagolo ko dara yaangi ci leer ak teex te fatlikoo defo mukk ci sa xel bam yakal la dara ne man ni may neegu lendeum di neegu sax di neegu wetaay di neegu tiss yaangi sa liberté bobu waron nako yak xalaat boy xalaat ne da nga ñew ci man kër go xamne gi do fa ben liberté do dem do dik tray bu yegg bo xamne kañ sa di taxaw kene xamuko to bobu rek ngay jox dama do du ko yek wa ka ayn min ayatis samawati wal ardi yamuruna alayha wa ma'ana murubuna dama dama bi kon wara fatlikou digënte yu tiss ci bir tafakkur ngir mu meuna melo nga xamne moy tax lepp lu mu def ngir jëm yalla dong tax bu bol ci muy ikhlas deug nga xamne moy anta abdullah ka annaka tara illam takun tara innahu yarak buy jaamu melne mu ngi jallo sun borom ngir wolu gi mu won ne sun borom ngi jallo mom beuti xolam ne jakk sun borom tabaaraku ta'ala mu di melaw wara sabbu ndax kep ko xamne ci doodi tewlu ci ndul julli bis bo demé ba kabari do meuna tew wax ko kabare xalaat yépp dal di ñew rotando waye bu fekkene da nga tok yow dol xalaat sa borom xalaat sa tray ba mel xalaat jiggi sara diko faral di xalaat ci sakkanam te xamul non ci do mujj ba tam lool wax ko kabare dara du ci sa ndul sa taxaway sa kanamu yalla dol moy nek motax ñu ne kepp ko xamne ci do tewlu ci luddul julli
3: do
2: mu tax tewlu ci julli tewlu go war deug bar nga xalaat mbugal bammer yoy lan mo la ci mussel ñu na la sax ci la bok ndax luy jeriñ julit ñi la julli ci la bok ndax moy boom gi tak digënte jambi ak boromam moy boom gi ko ci yew ñu ko alquran ci la bok ndax bu leer amé digënte yalla ak jambi moy alquran alquran manam nitu war manifestation sun borom la tabaraku taala ak kasratu tasbih bari loy sabbal yalla moy delu ci sañ sañam deb magam bi ak mom gi mom jamm ko neex watandiku ñent kon farala jëfë ñent yoy ak watandiku ñent ñent ci ci ndëk moy wax lu amul moy fen al khiyanatu moy wurit moy abus de confiance nit ki ñepp defon nañ li diko def mukk lu mu wet wet mu wet diko def te bu nit ñi bu mbolo mi teewon diko def mukk dana reem dana yamale def ko ak ku ko reey xamne xiyana mu ngop moy wuruj woor ko ne kon annamimatu moy ñettel bi toxal wax ci anamu yaq digeunte ñaari julit ni nga xamné islahu zatul bayn alhamdulillah djibale ñaari jilit ño xamné ñi dañu jaamar lawon wala ñu reer reero ni mu amé tiyaba la yaq digënt ñaari jilit wala tabal ben xolu ben jilit dara ci noné ci benen jilit xolu benen jilit non la maggé non lay yokk mbugulum bammel non la koy tisalé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man kasa uryanan kusiya yawma idhin di badan wa man at'ama ja'iran ut'ima min simaril janna wa man saqa afshanan suqiya yawma idhin min ar-rahiqil mahtum kon sun borom fonk na jamani ndax ñoy xet muhammad sallallahu ta'ala wa sallam ta muhammad ko gënal ci lim bind lepp julit liko jox xeyma moy al iman nangu gi mu nangu amuk yalla nangu gi mu nangu nek yi mu nek jaamam mom gi mu ko mom mu delu wol ci delu ci jox ko bokkam julit bobu moy tax ñu ne hurmatul mu'mini a'zamu min hurmatil ka'bati wa khanna ko sank ba tax na ko sun borom bi muy wax marantu falam ta'udni tawatna set ci woma julit buta wa tawat motax muy wax nga bañ ko seti nek na ci tiss dimbali woma yow mu wax yeb dafa ci djiblu ne julit bi morom julitam tawat mu dem seti ko mu melne seti na yalla du yalla ne won ci ko fu nga set kon bo tawate ki lay seti ni ngay yegene ci def na la ci bokum ta li la dal tiss nako nga def ko sa mbokum julit ndax yonte yalla musa ali salatu wa sallam ne sun borom musna ko ne lolou ndax musna ma defal dara mu ni waaw loolu ma sa defal mu tudd xeeti jaamu yalla yi ni jaamu yalla jëf ak ñi mo wa jëne ci yalla ñi loolu lepp mu ne ko loolu lepp sa bokku ko defal musulo ma loolu ma defal wax goob batay loolu ma sa defal ba mu jaaxé ne ko loolu luma la ma sa defal kon luma la mëna defal mu ne ko xada nga fekk jaam bo yaakar ne fonk na ko wala nga yaakar ne fonk dama nga fonk ko ngir man loolu moy li ma defal kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne ci wadna ajrafle jilit tax mu wax sun borom dana ko wad yowma khiyam ci baraf le metti nakari ruslu diw ay dana ko wad yire yo am solo yo fat kep ko xamne fat nga aji xif nga jox ko lu lek bu karaw bu xif bi metti te ken amul lo lek sun borom nga nangal leel ba nga rek te ni sax dañu wax ne ulqmatun tasdu batna jaay afdalu min binaa al fijaani benn ci bu ñam bo xamne dana mëdd biiru aji xif yow mu ko def tuyabaam ci yow mo ëpp tuyabay nga tabax jinni juma ko ma yene xamna sax janax buñ de wax reyna bu mu ngi tolne nak bu tolu ni nak nit bëgg ni wax lu reyna rek ndax net nañ ay doom adama yu saggan yu bari yo xamne ci li su ngorom di wax defal jinni ne ci leer ci xamal leen tuuti ci alfrasa da ñu leen gis ci xewal te dara waru lu ko lu dul xet li bu ñu xet li mbindeef mo xamne ni mu dund la ak bu doom adama bu doom adama sax tax fi kulli fi kabirin harra rahma yalla rasul sallallahu alaihi wasallam ne rahima wala dabi hatta asfurin kep ku yeureum dara rek donte picci muñu kut sanni fele la nga yeureum ko ak sun borom dana la yeureum kon kep ko xamne ci aji xif ci jox nga ko lu mu lek sun borom dana leel ci meñetum aljana bis boba naka nonu ku nandal aji mar nga jox ko lu mu nan rahiq maktum joju ñi wax ci aljana sun borom nan la ca nandal kon nak julit ñi jaamu yalla ngi ci bir julit ñi ndax julit ñi ci mbolo ño fi taxaw taxaway yalla na ja'alnak khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq khalifatullahi fil ardi moy doom adamay kon war nañu leena wormal war nañu leena fonk war nañu bëgg lepp nak ngir yalla ku ci lott war nañ la xettali cel xiyab gëna gaawé la tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yermade joju mu ne neeg du gëna sopp ci neeg yi moy neeg bo xamné ab jirima nga ca fo xamné ñu koy taxawu moy neeg bi nga xamné ci la yermande yalla di wacc ndax kéro yowmal qiyam di balay sax yowmal qiyam doom adamo dana wacc ci bamélam la qadar allah wala samah buñ ko soulé ba deud malaika aksi ni aksé biñ ko daatan laaj door ko door yu metti sun borom may ko sago mu wax ak ñom mu ngi na lu waral ngeen di ma def ni man de du julli guma bayyi du koor guma bayyi du asaka suma bayyi du kenn kuma togn du lor lima limbalim ba yépp ñu ko na'uzu billahi minka no mu muslu yalla ci yow ram nga aji neew do ñi diko lottal diko mbugal ci kaw toñ nga man ko xettali te xettali woko non nga musul yalla ci yow lolo waral ñu dina door xamne kon ben julit du jambur ci julit ndax li ñu tuddé al muwasat moy jekkonté julit bu re warna jekkonté nepp mbokk julitam sharia sax ci fiqh borom be gattu jambur bu mu giñ ko yéé laxasu ci baab ba mu nara dé te rendi woko bu won né boko rendiul day dé rendi woko yoon faylo na lako dinga kon nga xamne julit ñepp dañ leena boole ñu ben nit kon ben lañu lenn lañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñent jëm yi de yowul xiyam bu ñu leen di fang nit ñi ñi raam ñi dox ñi daw ñi bërem ñi bafuru dañ leen di fang ñoom ci kaw ay minbari leer jëm ci yermande yalla moy ki nga xamne reggal na aji xif ak nga xamne dimbalina aji doya di ak nga xamne wajal na ku jëm ci xare ba fi sabilillah ak nga xamne def na irasatul malhuf ku jaq bo njaqare lo xamne ba dindi njaq dindi njaqare te muy julit tax leñu doom adam bi waxtu wo xamne genn aduna ruham da na wëndelu wer ci kërëm di xef ndax ñu koy ñaanal di xef ndax fay ñu ay borom ndax bor yi mo amé ak haq yi mo amé bokku ci li gëna diko gëna té ndax fi nga xamé né tambalé na tambalina gën aduna ba doom adama bi ñaari bari baramu di tankam yi commencé sedd ñaari nak bëtam yi bokku ko jëm ko fofu nga xamné gën na acc ak aduna tambalina nek ci dugg ci ak tak barsa baba la kum fa di jeex fa kasna anka rita asbahu ko yama hadidun dal tambali ay lawaiham limu ñëkk ci moy ay jëfëm jëfëm yu baax ak jëfëm yu bon boba aqida ma ñëkk fay da aqida bi zeexa li ci wala aqida bu jup la haq yi nga xamne mo dox digënté nak doom adamay moy yi koy ñëkk tiital ba tax ni waxtu ru gi roté bañu suuli jambi dama delu ci wat ci kër gi ngir sétti nem ko ci ndax haq yoyu fay nañ ko wala gëp muy bor yi ak yenn ci toñangi ak ndënkan yi ak yoy ñu tollé wëru yalla mu diko wëndelu du dal bu doon jëm ju dund ñu ne du lekk du naan du tal dara lu di xegnitu ndax haq yoyu rek la nañ ko wala rek lu ñu ko ndax ñaanal nañ ko ñaan yu baax ndax wala sédé nañ ko sédé su yalla nangu wala gëp bu wëru wu maté dana ko joge dañu ko dello ci la ngor damal ba ak la fay wëndel mom itam batay di muñandiko limu muñandiko di seenu limu seenu di nek limu nek gis nga na al-allamah ibn qayyim al-jawziyyah nen ruh digeentem rapport mak yaram dana sokku ko juromi yoon ci dund xam ngeen ne digeunte jeneen manam leer bi ci dundu ndam mak ba tambale dund na muy dundé nga xamne bi yepp buy ngalaw buy taw bi yepp tangay bi yepp sedd du deg li nit ñi wax du gis dara xam ngeen ne bo ba roogi rapport bi mu am ak yaram ni aji way bu mu ay cionu wess na waye bu juddo ba nek ci aduna ngalaw liko upp ko wax mu deg ko lu romb mu gis ko kon rapport bi changé ci na légi benen façon rapport bo xamné day yir liko wër yépp waye waxtu muy nelaw rapport bi delu changé ci mu ngi dund dé waye déggatul dara gisatul dara xamku dara lay xew ci alam bi waxtu wo xamné roham rokna bu nek ci bamél mu dund benen haya hayatan barzakhiyatan ko xitam benen rapport bu nek digënté ruh ak yaram la fofu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne arwah suada arwah suada ruh way taxani ñi ngi ci biir jox picci yu wert yey far te deri aljana bu won joxe ñu dem ci ay xana bi li nek ci fofu aras wala ci fofu aljana nga xamne fofu ruh way taxé bi ñi ngi leen ëmb ci malaani lañ yu xofal yu lëndam yu tang di leen ci mbugal doomal xiyam mu melne ci buñ ko don misal ruh ga fa nek fil da ca japp bané dut ci bamé bi xam nit ki lepp lu ma ñëpp ci biir bamé bi la ko yégué donté yaramam séyna ba suuf rek né fa itam non la koy yégué melni mu doon ni nga xam né kuy néw boko timé man na nek ci gënt gi mu gënt nek ci téf wala mu nek ci bané yow mu koy tim do ci dara naka nonu ñëw bi ci bamé man na rap ba do ci sax dara waye lu mu yëg mën ko yëg ndax ci ru nga la xalé waye ru bi ak bamé bi non la jox ko ba kéro ak yamal xiyam dékk jot mu del mu del wat nam na len ko wa ba akum tauduna
1: ñu
2: may ko ci njaal benu bar taxam muy wëndelu at ci bammel lolu firina ay leunt yu bare tan du mayu ko ndax jam bi mbolen li nga xamne aw saat yi muy dund yépp ak yi ngi walbati ko dañ koy sédé ndax jël na ni malaika yi ñora ay sine yépp yoré sen caméra wante mbolen pak souf yepp wa imshay la yasbi bihamdihi lepp day wax lepp day jep lepp day sédé ba taxna sallallahu alayhi wasallam neena doom adama bu sujjot julli fan dul beurep bobu du ko sédé yamal xiyam ta waxtu wu déwé beurep bobu dana ko di joy ba won koy faté wala ba yamal xiyam mi ngi aji ci nit ki rek min demé kon nga xamni nit ci jëf yi muy jëf yépp nima waxon sank ci bi sallallahu alayhi wasallam di wax bilal ibn sabaqtini ila aljannati woon ne kon jenn jëf doyul wulis jenn jëf kon waji xam yalla jëf jëf ju bax rek daf ci jëf bu ko defé moy tax ak taxé mat ndax jëf ji nek ak lamuy jëriñ dañ wax ne bo amna ci bakkar yi bakkar bo xamne dara mënu ko far luddul son ci dundal sa njabot nga xamne kon bakkar yi ni ñu bari ay xéet jëfi jaamu yalla yi non lañu bari ay xéet benn bu ci nek ak la ko taxajul ak la muy dindi neen nit ki bu dee bañ duggal ko ci bammelam julli moy melna jëm fop ko tok ci bop nit ki asaka moy nek ci ndey joram ko way nek ci chamoñam ci ay tankam jëf yu bax yi mu dimbalé nit ñi ak yi koor ne ko fi do fi jaar bu beugé jaar ci chamoy asaka ne ko fi do fi jaar bu beugé jaar ci wetu tanki jëf yu bax yi mu daan jëfal jullit ni dimbalenti gi mu doon dimbali gi ak xatali ne ko dedet fi do fi jaar muy nit kon ku yermane yalla aar ci sababa jëfum batay ci sababa yermane yalla al-imam abul hasan al-ash'ari fakhmana neena ruhi way tax yi nga xamne dañu amé ay bor yu ñu feuyul dañ leen di acc digënté asaman ak suuf duñu ag asaman duñu delu suuf ba ba xaq joye bañ koy mot bañ koy fay naka nonu toñangay itam naka ko nak nga xamé dimbalenté
3: bokki da fay bëgg defé adona tuuta
2: yu tuuti kon dem diri xana dañu wara tebam ñu wara def
3: ah a routine sa yi mom da naka may agale li
2: ah fum tol rek ñu bayiko ni nga xamne non nga bo di dimbali ñaar ta kenn rek nga ci mëna dimbali ci gëna ragal yalla nga wara jëk dimbali bu fekkene ragal yalla lu neub la lu xamul ki nga xamni mo upp jëf yu baax yu mëna sédel mom nga wara jëk dimbali té dimbali itam bu fekkene ki ngay dimbali ku jubul la naka sét ci lan koy dimbalé bu fekkene li ngui koy dimbalé daf ci jëf lu raqar yalla dang ci jëf ñu won bañ dimbali nga ko ci moy moy xala ni limam xala wax wa man aaraman qad iktasab ilman wa mali ghayr dunyahu nasab fa innahu sharakahu fi ma jana ka ba'i sayf lilissin kamuna kep ku dimbali jëm jo xamne day moy nga dimbali ko ci lu meuna gëna moy yaangi melne ku fekk brigand bo xamne ray kat nit la ku peur de route la nga jaay ko jeesi kon la mu def yene cey bok kon community bi nga xamne mom la l'islam samp wax leni yu ar ci ñom ak mi ñu wara jëfé julit bi itam gannaaw bi nga xamé né melna ni mu waamel kenn ku nekk mu amel lam la wara amel amna posture bi mu wara jël ndax sun borom ngi té sun borom nanguula seddo dara ak xol ku fiir la lepp loko bolel ci xol mu bayyi fa lool ko cëlat lool kon motax ragal ak yaakar boko def kenn ku dul yalla nit ñi li nga li ñuy julit ñi li ñuy nekk nekk say mbokk ak li nga leen di wormal wormal li nga leen di yene yene li nga yene sa bop say aajo ak say njaqare do leen ko tawat mukk ci sawa bus ñu jëriñ la ci dara yalla ngay tawat say aajo ñu mom ngay tawat say tiss ak say naqar ndax mom moy aji man gi kan mën ko mom nit ñi nak ci sa biir xol ci sa digënte yalla da nga leen di won gannaaw ta nga doylo nak ci li la dal xam gi ko yalla xam nit ñi ñaari bëtt nga leen wara xol bëttu sharia ak bëttu haqiqa bëttu sharia ci nga leen di jaarale ci yoon ci nga leen di digale lu baax ci nga leen di téré lu bon ci ngay taxawale ab gëtan bu fekke ne kuñu wara gëtan le ci ngay gaddaaye kuñu wara gaddaay ko xamne jëf na lu waral ñu gaddaay ko waye bëttu haqiqa bi ci ngay jéggalé nit ñi li ñu la def ndax wolu gi nga wolu ne ñi ngi nekk ci mënu suñu borom mom mo leen di def lo mo leen di bayilo do leen japp mukk
4: ñi la gëte
2: jëf ju bon do leen ko jappé ngay sakku seen ngant ci bëpp bu ñu défé lu non moy bëtu haqiqa bi nga xamné mom leen wara xol kon do leen japp mukk li nga xamné wuté nañ ko ak yow wala jëf nañ ko ci lo bëggul wala ñu lor la wala nga sakku ci ñom lo xamné défa luñu la ko bañ nañ ko ndax xam gi nga xamné ñom kon ñu ngi ci xabgatu suñu borom ak notam suñu borom mo leen di jëflo ci señ ñi ko bañ ndax kon ki la mëna may wala mu xañ la yalla dong du keneen waye nak julit ñi na nga fexé ba fagal leen fay lor na nga fexé ba baña lor benn julit té na nga leen jox seen haqq yépp bul gardé haqq kenn na nga leen jox seen haqq yépp lor gi ñu lor itam na nga ko muñ ngir jëm yalla bo defé lool da nga matal seen haqq boole ci nak nga boole ci politique la biré ak nit nax nit jëm ko yobbu ci yoon yalla ak yermande ak ñewante go leen di ñew te bu leen añani mukk li leen yalla jox jëm ji nek lako yalla jox nang ko koy yene na nga rafetal sey jikko ci nek gi nga nek ak ñom ak jëflenté gi ne di jëflenté ñom ci zahir sa biir nak nang ko jox yalla rek du jox len dul yalla sax sa xol ci biir waye na nga matale julit ñepp ci ñewan ak ci jëfël lu rafet ak ci ñongal seenu der ci seenu faddu ak seenu tew ak jublu yu ak nek nit ku woor ko xamne luñ ko wooru ba jënt ko ko mu matal loolale fuñ jott na fa la nek ci lu baax mu bañ ko manki mukk lor gi nga xamne mom la lay jam ñi lorit nak nga daw jëm ci sa borom rek tawat ko jambat ko te mu woor la itam lor gi ñu lay lor kat xewal la ndax suñu borom dana tek jam lo xamne xewal la ndax bu fekke nit ki xaritu yalla la te yalla dafa fiir bëggul xolu nit ki leneen ne ci dana am lu mu def sa digënté ak aduna wala sa digënté nit ñi ba do jëng jëm ci ñom nit ñi duñu ñek ño xamne ñoy ñom nga def sa rasmal xol loolu ko suñu borom def limu waral limu natto yonenti ak sidiquna yi ulama way gañu bax ñepp leg leg mu sak ci jam ño xam daf koy xir ci ñom ñu di leen matital jibulu ci di tasliya tasallin moy hikma bi moy ñu baña aju ak seen xol ak seen lepp ci nit ñi du doobati ko djublu yalla won gannaaw lepp lu dul yalla ndal nak fak sa alal joxe ci anamu dimbalé mom ak ay dépenses mo xam ci seigne bot la wala ci julit ñi wala ci ko xamne jëtul la dara nga diko def ngir yalla mom li ci nek ci yu kenn mënu ko mok na tu yoy ñoyam kenn mënu ko xam lepp lo xamne itam day jëriñ julit ñi ak lepp lo xamne jox ko bokk la def ci julit l'islam lolu itam bu kérogé buñ koy fay buñ ko nat buñ ko pensé buñ ko wagné buñ ko mettré dañ koy sorti rek néñu waxtu wo xamné né bis bu mag ba jotna ba nga xamné jaam ñi jankonté nañu ak njaqaré ak naqarak tif nga xamné kérok xëc nañu jant bi ba muy bëgg laal bop nit ñi yuur yi xet nit ñi di xoos ci seeni ñaq nga xamné yépp ñaq wo xamné dox ci yoonu yalla jubalé ay bok wala ngir dox jëm ci fooy julé wala dox ngir yewena ay julit wala ngir fajj aajo julit gennewul ñaq wo wala ñaq wo loola mo meuna safara ñaq yoy nga xamne yépp ñaq wo xamne loolu gennewuko won dang ko layo la nga xamne mom nga doxé ba ñaq té du lenn ci yoy yi dang ko layo bu kérogé nga xamne kenn ku nekk sa bop doyna la nga xamne sa jëm jaaxal na la ñu fap sirat gatch ko ci jigeenu jahannama dana am yéene ka busun borom yene lo mu yëkëti baatam ne anañu daan liggéeyal jullit ñi anañu daan nekkon ci service jullit ñi ñoña dal di wuy suñu borom dal ne leen awlu yoonu aljana ci luddul naqar ci luddul tees ci luddul njaqare xamna loolu jar lu nekk mu ne loolu taxna kon nga ngay liggéeyal jullit ñepp ngir jëm yalla te bu ne kenn bu dul won ak man wala lima la defal wala nga diko gis japp ne min la ne min may xolé lima ko defal wala wam war ma tek fenn lo lepp ko ci sentu bu ko ci xalat lepp lo xamne nakari na julit ñi nang koy neub lepp lo xamne da na leen begg lo nang koy feñal te kep ko xamne jot nañ ci yalla ak yow lepp lo man defal ko bu fekke ne am nga alal bo amul alalit nang ko wonne tis wi noko bok te li nga bëgg itam noko bok kon bi nga xamene bok na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne yowmal khiyam kero ci tis wa sun borom dana jéggal ñet duggal leen aljana ci safi ñu ne kana mu ne do nga xamne mo samp kërëm tak soxnaam indi fi liggéey indi ciébam wala meññatam def ci kër gi suñu borom dana ko yërum kéro ak soxnaam si nga xamne mo ne mbindal mi timbal ci li jox ci yelwaan ak mbindal mi nga xamne mom lañu sant mu tibbi ci ciéb bi wala mu tibbi ci meññat mi jox ko wa yalla ji doon yelwaan mom goor gi nga xamne moko fi indi ci kër gi ak jigen yi nga xamne mo santale nañ sarax ak mbindal mi sarax ñepp suñu borom dañu leen ci yërem yowul xiyam tabal leen aljana ci bis bobu la waxtu wo xamne ni doom adama saraxena wala mu yëkëti alalam def ko ci yalla suñu borom dana ko fegal ci ay bala yo xamne bokk na ci mujju ñaaw ak deewin wu ñaaw dana ko fegal itam nur ci bakkar baña tuup dana ko fegal itam togn go xamne gi war na ko togn moromum jaamum wala ta bu kéro ge jamb rek ko mëna moko ko mëna balta suñu borom du ko bal dana ko fegal itam nagu dana ko fegal itam bok ak bok dana ko fegal muni ndax ben sarx rek dana jeñ dana sak juroom ñaar fukki junni ci bunti bala te bunti bala kat dafa bari ndax bala dana dikke lu tuuti te fekk na lu reuy ak mujjam lay doon te du feñ tay ji te nit ki du ko xam neena sarx dana fay merom yalla ni nga xamne non la safara non la ko ndox di fayé nek nga xamne moy jëf sarax itam kéro yuma xiyam bo xamne ñetti kër do nga am doom adama ji ci nek sa kérok sarax ca ngay kérlo buñu xëccé jant bi bamu ag ci tangay wowule wax wo xamé né kèn atébul jamm néna sarax dana safara way rag dana safara rag yi da da jig dana tax ñu jéggal bakkar mu né kon jikko ju rafet la dana label li dess ci sa alal té dana jagn ay bala dana tax sa hisab itam wayef yowmal qiyam dana tax sa ay balance yi nga xamne ci lañuy tek sey jëf yi dana tax mu diis bu kérogé dana yombal sa djéggi sirat dana yëkëti itam sey daraaje kérok buñ lay fay ñu dila tagg dana waral itam yërmande yalla ak njaqare iblis ak meram dana la xëccël itam ñaan yalla yu baaxi fuqaraawi ak miskin yi dana yok sey yool dañ ni ben koppar boko saraxone nit koku sarax ko kenen koku sarax ken bu muy juroom ñaar fi ci jinni yow mi ko ñeuk genné nga xamné ci sa ñatt nga ko genné sarax ko yool ba nga ci am ko kañ ko mujjé sarax mu saraxewat ko dana ko ci am kon digle yi bu ñu waxon lamr bi maro fon ay anil munkari
4: mo tam
2: da na dox dox way sarax da na yobale sarax sax da na nek ci biram yenen jaamu yalla yep nek ci bir biram boole ngirignal mopp lu xamne nekul ci yenen jaamu yalla naka nonu dañal lor ju nek ci yool donte le gëna neew la it muy sax deg bo xamne dafa nek ci ko.

بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الحوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما خدا لنا الخديمة شيخنا فانقادا فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد.

وعزتين عنك في كل باز بحرمة الحسن والحسين جلي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم الطاهر سفي الزوائر.

نامر وهربي وحق مشروق تقب الكلم وبالربيع وبجاي الأزود أبل سخامة وخوم أودي بعامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولان يدلي بالغفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة إلى عسل البشري عبلي الورع والانسلاق من هوايا والبدع وبأبي هريرة وببلال وبصعيب رفج لي بالنوال وتعدي

سدني فضلا ما له تناي وبسليمان خني كيد العين وكيد غيره وكل يمعين بأمنا خديجة هبني أمل في العلم والأدب رب وال

0: أبت وبين ما يجرز أن ونكت بيومنا ذينب الزين ما ذر مني وما بثن وجني وذر بمالك وشافعي وابي عنيفة وأحمد لاستجبين
1: بجاي جبريل استجب سؤالي وبلغ

بالبشارة وبسرور عند مماتنا وفي النزور. وصلي وسلم على النبي وآله ما حس حاب النجب. واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعاب يا شميع. واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعاب يا شميع. واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الشعاب يا شميع. واغفر لكل ذي تعلق بها واققا سعادتي يا ربي. ولتبنا وخونا وكلنا وابلنا وزن الختام ربنا. وسلي على النبي وسلمي واقض به عاجة كل مسلم. وسلي على النبي وسلم واقض به عاجة كل مسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

أنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بالشهادات.

حديثهم سكر مغن نافع ثمد لا ثر عند ولبنا في المقالات قوم بأصلعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالماء.

ذكر مغن نافع ثمد لا ذر عند ولبنى في المقالات خوم بأصلعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالبقاء

0: للمحتدين جميعا بالفيوضات، كل له حمة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات.
1: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. بوكي جانغي جيف ييغا خامي نا سافور سافور دي باي خيل سين فريكانس بي 90.6 تي نير فيم دادو في دي داكار تي كولوبان تري 41 انغل 38 جاند بي فيم تي توبا 95.2 لير جي فيم لوغا 94.6 مو سين ريزو دي تي ال دارا جي تول بي ليغي بي ني دي لن نيو دي لن زيارا استوديو سون مام سخنا مين تلو ني نغا بول سخ مصطفى كي نغا جيمو جو نيك نين كاي باي خيل تي مود سين ايميسيون تي دا جانغ خصاي دي موي تامبلي suñu ngeel ben ñu ngi ñëw ko ziaraka ñaanal suñu khalifa cheikh mahamoudou muntakha ñaan suñu borom yagul ko ci suñu karam ba lepp lo xamni amna yene ligël ko jurm ci l'islam ji waye rewati ci yoonu mur yalla nako defé na mako soobi tan ko njabot gand ko mbolim talibé yi ñu dañ koy yene serigne am li khalifa ñu koy ñaané mbolim suñu kilifa dina ak mbolim suñu kilifa ada ñu ngi nuyu ñu ngi ziaraka ñu ngi ñaan la wété wé yalla safaré leen ci kër yek ñu bu nu fuut kay yi

الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفازي والصلوات على تامي وآله وصحبه الخدام آسى وإن يوم سور دائي وسو معبة لهؤلاء إساك قلت طالبا من الكريم جزاءهم بجاه سل جاي العسير.

صل على خير الورى محمد وآله مع سياب الوبدي واغفر سنوبي وسنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقض حوائج الذين ظلموا في خدمتي وأبلغهم مرام وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان والتسلام والجاسم عني بالغفران وبالكرامات وبالرضوان واجسوم إلى الهدى والخير وصرفهم عن الردى والدير واغفر لهم كل لخن وسنب وأبلهم من سلا خلبي وكن معينهم على أمور الدين والدنيا مدى الدور ولا تواخذهم بما قد أجرموا في سر والجهر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتوى يسيل عنهم دنسا وخبا وابلهم سادة وابلهم

بالعلم والعمل في الأوقات بجاه أفضل الورى أفضل الورى محمدي وأخي صار رمضان الأمجدي وأخي آله وصحبه جميع وحق كل سي عبادة مطيع وصليا عليه ثم سلما وآله وصحبه وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا آمين يا رب العالمين وما محمد